اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي رسالة ما شلقن خيتم خلب سرشناخا نمسارنا أفير عمر تيولو بريداج بريداج دعوشو أحمد وأنزول دال بوص إله حفظ القرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيه هم دقدا إيتا ووشي بقلا أشحيخا بروا أشوشهم دقدا إيتاروا بين ديدك أشحاق داروا إيمان درش بوش ناغ ناتسناخ بايد خلوم دالا ووشي بايدين خلدش طولهم حقا أديش تيت إحنق بچار دول ويا دالا شاريز ووش ولش والهمان ويق سمو يوش يوختين بوقتوش جين دول شاريخ دول ويا حوما بصول بجري جري ويا تغن دير فريدا شاحدار مقلحا استعمسيخ حديث حقور دويا پیامبر علیه سلامت و سلام حقن خلدش دلو ادمی حول خلقت ای خیرکم اوش پیامبر علیه سلامت و سلام دارن داشت دقو حدیش دو تاریخت حدش حقور دوی ایبور خودو شق ولی ورگمل و خایشون اوش دارن نه حدیش دو تو تخن ادم مدنی انشا شادیخ زمان چاوین مخ ار مسنا دک خلق پیامبر علیه سلامت و سلام حدیک تاریخ وحون دقو چناغن يقاحا اگر غولي بالچاريخ وحون حو الشا خستي چه مسا نخصيته در بسولشتان ادلمتي كرياتر قوينن تغن وينا جين دعادي لنا تاشي كويوش بوخ بولش ادير ايلشنو الخلر خشي كويوش از دير ايلش عليه الصلاة والسلام تنسيل اخل يرشوشو بتغل تو دارن خلدوشتو الحديث شيء يسيل عدلوشتو لرقشن خزا خز اتسلت اح دون دعا اشت اولش ديش مبالش لرقشن خزا خش سار حدوش هو وي زامني قد شلت اي حديش خش حدالي نحبو

يحد يشأ يهزوش عدال النحب وينا أي زعخة ديهتو الحمد لله ديل قنخية تمساني بصل الدنيا حا ديل إرسنو عليه الصلاة والسلام ألخل دشتول همنا هقو إيلر هقو إيلر حاني غير إيلر بوخشة زعخة ديهتو يوش حيوخ شوية إشت حد إحكان دشتول دشتول بوخ بوش بالحد يشكحا بايمر عليه الصلاة والسلام شخ ولي ورقوحون بوخشة بالقلدين حد يشدو وين تغنى ديش أديش حاجة حاج ديلا سويت يش سيوقح ديلا سوخي الأغوى بويت يش سيوقح ديلا سيني لي سوخي اللور وريت يش سيوقح ألا ويتغنى أوليا يش ويتغنى سمويا يش ويشين تيحق أحيك ديش بوخ بوئزا هون ديالشا ستاق أقر حلخة شا ملو شا هديشو شا ستنق قاتش غيرشو شي هو دنيا انشا واغر عالشو هيو ألا تحالق شاشية ديغي خاخيات شاشة سموين ولا هرو ما هرو ما مأزداد يشدو هر أصدع سمح ترس حمو ديش دات ألا ستق سموالي بيشو حوصل تغان لرجدينا حا حون قوان دع بولشان ملج او لأرخا ححيق الخير دات تان ححيق الخيل لأرخ أعي حيق الخيل بحنش ديال سدع حيق الدولشاق لا تدوغح حيق الدوئش دو همش يشا يش عاما يش أحسد إحقا سعيقاحا حوصرخ بايد يرسغلاح إحيق الحوخير دولش دهت حقوان دع بولشان حيش وشين حدينا نانا حيورت دع بولشانا حوغز غلق دوش خلاق لاق تانيز حوخير واستيش بوغشة تارا حيقا دو إزا أم بقدو إخز غلق دوش خلا حو أحق أحيق ديش دو حون لا ديش دو أح ليل وديش أح ديت ديش همش دو إشتا ويتغنى دال مقلح ويبصل بناخدو دال مقلح ويلسبني اغوردو ويمسو غوشي دو عناش ديشدو غوشي دائما دي كانتا ويا ديلي ديوش تقنواش جاتش دي بوخش دو وي ديل شي دو غوشي قينت اردولوش دو وي الحمد لله دلاح ويمسر نخاق ديش تحم دو تحلخ اتس قوان دع بولشار وين ديش خلدشتو دو عناشا قايد ايتا حجرجر شعر حون ملخ لي البوشتو ديكم نياخ بايد إيتا دالا حون تعينش بوش قرغيت مياخ بايد إيتا اللوش ويرك تحال حوحوي خلويشو إحاي ديغ أخ يحتى سو دالا مقلاحا أدزيال سبنشو بيوش بوش نيق نيق بلو شعر يخو دالا مولا عينيق أسبير بو دالا مولا عز نيق دي سخو ترو أدزي عدعويش أسقاح ويقردو ألا إز نيق دول دعوة اللوش ويك حوخي لويشو تحالخ أق حوي ولا ح حين بيدنا خل دستهمش حيوش بيدنا خل دوتش دلهمش عددش حنقبويش هو إيش شارع وي دلا ح ويا بار خل بيشتو هنز ودالور دستو الحديث ويا خل ديشتو تي أخل غيرش وقهي قديشدو هم تي عباي مربو عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله شق ولي ورقة شيء توح ولي ورقوشن إلا بايمر عليه الصلاة والسلام عايش از دیتنا هر حدیث دیل رئیس خلط سنا پایمر هر ایلر ال خیروکم خیروکم لی اهلهی و انا خیروکم لی اهلی شو غولی ورگا شی چوحشی خسم سغولی ورگوشونا شا شوخا شی خسم اغولی ورگوشون الا پایمر علیه صلاة و السلام وین مصو همان دیح مصل دو پایمر علیه صلاة و السلام دلاحتو وین خو ایتخ حو آرع ناخت مل دیک والا اح قاچم بات ناخ حا اوگر گرگر ناخ حأقر حجيو بلع ورش بالناخ حتشوح بشبو حدو ناخ تاني يلشو لقمتك محتعت أرانات أراناخو العتت أم بقى له حديل شي دو حليل شوالحا حو حي تشوح ديك خلوية شوها تشوح ديك خلر هدو أقر حلق دانان دو خسم نانيو حدو يزل بو حيش وشدو نعج عجع شلطي حتشوح بشبش حتين سمو ييشو ديدا ولا ديدا دينا نلا دينا بيئدات اتنات متسا تاني حج او ليرن خلوية شوقا حنقع سان اتشوح بولشا تاني حيولشو لقمتي جل ديك يقمتك حقارع بولش بولش ناقص يق تاق احليل وشتك متر دات ومتع بايمر عليه الصلاة والسلام وملقل ديش دوئز ستاقا ديك اقر حلغة متع خلوية شو ستاق اقر حلغة ديك شيئ تشوح خلوية شو تعيد عديلي شلونك الله بايمر عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم أخلاقا شغولي ورقة
غلق خزوج وشون قال الله بايمر عليه الصلاة والسلام ولوك غلق خزوج وشون قال هر حديثة عمر كانت دالندو عبد الله دال رسول صار شنيان إن من خياركم أحسنكم أحسنكم أخلاقا شخا أقرغولي بالشاريخ وشونا غلق شكحة خزوج قال وصلت أنا بصلبنا ويدير غية تمسا ويدير يجي بصلبنا دوي لا إله إلا الله محمد رسول الله أول شيء شهادة دالوش دوي ويا وين يقع حا غلق شكحا ويمصو باش غلير شو غلق خدو غلق أحا ناغ ثاني خواتوش الخز يقمتك يق قيتشار ثاني أخواتوش الخز يقمتك يق تندير حو إذا شاكي براد أخواتو حكار دولش ولح حو حيا لأمن ثاني ليل شواتح حو حين بايدين خلش عناغ أخ الحرب أخ شواتح حو حين خدتك ناغ عد أول شواتح حو لرلوش ولح حدیک نگ دیش ولها تقه حنگوان دعوتش هستند دیک خروها خش غلق خروها دال قرآن چه ادفع بالتي هي احسن الله ناخ حد حخل اختر دمخل له ناخ سان دیک داخل له الله حش حیس مخبله حو حی غلق جیت دیش و حو حی یزدنگل جیت دیش و هر سکشین چه دیک بی آن وریت حی حبقت و اخسند عبقت وش حی گوک دو تک دیسین گوک دو تک دیچ خیلی ویش واس بسول بستگ بسول بستگ غولی آو خارجیش شو چون در پیامبر علیه السلام شوخ غولی ورگ بالچه نقطه غولی ورگ می رو آشه قصد واش خیلی چه شو غلقه السم و گشون علا همت تعوین حقوش دوش درگه دقیا غلقشه غولی خیلی دیش دویه سیت حقه یه گدیش دویه تلتح الله پیامبر علیه السلام خیركم من يرجى خيره شوخ ولی ورگ می روشون علشه شیخ دیکن نخ دوک دوش بال نخ بشون علا ای نگه اصلا حنگوان دع باش باش بال نخ حدیک نخ حدیک نخ پید یوچ بلح حدیک نخ اش دوک یوخش بلح تا خودک خیل شح لگر شن پید خربو الخیچ بلح تا سن کتدم تا به اشحون تا توجیش شو اش اشیچ بلح اش حب حبول شو بلح ها تا خودک چاره خوهم باپای

لا درج دولش ولش تعودك تدي انت شنا حوك ورس الغون اتو جا اش بعبولش باتح حوكر اخير داتس الخيتش تير اوليوش بلاها تاقا حو حيلا معنق بشورقوها تندر بايمر عليه الصلاة والسلام وين وديخ زامن شوها ويمو داغ ديشتو ويديك نخ نخ دوك دوخش بولش دیل اسون یوشینه سنا وسکر ورشو خرسگرگرستگ سون یوشینه ها سون اتوجلو خرسگرگرستگ باعث خیلی یشو گرگرستگ لول خو شی و آخره تلت احلا پیامبر علیه سلامت و السلام خیركم من يؤمن شره شغل وجمل و خایشون علتو شیگره شی نخنه ظلم صدولش و شغل ورگوشون علی پیامبر علیه سلامت و السلام هر مسوهم نلا چوغلر ده دیشتو ویر مسوهم نلا هون دیش دیکوم دره حا درجع سو وقش دلهم دو حتا دیکستا گوحا ها دیکوم قی حا درجع سو وقش دلهم دو ام ظلم حدوخ قیتر حدوجوش چوزو شولهم نخا دوخ قیتر دو سن دیر حوان دو حلقش کرد کت احا یاسبان احا ولع شولو کرد کت ویلر قول دو یاسبان شو ویلر یو اخش دو اگر ولی یاسبان تی حلوك شوال همش در للا ولی دو حونا ات یاسبان چو حونا نو قلو یریو شوال همش احادو خیتر اتاری احدو ظلم سن دیر احلا پایمر علیه سلاة و السلام خیروکو من یؤمنو شره شو غولی ورگا شو ونخ نخ مرش بلح شو گر نخن زیخوش داتح شوخ نخ قویرش باتخ شوخ شلوک و لعبالچار نعلر یشیاتخ شوخ شلوک و لعبالچار کور نعلر دشداتخ وحیلن هم لر یشیاتخ شو ظلمخ شلوک و حووش با نخ قویرش باتخ تق حووله بگوهن اللہ پایمر علیه صلاة و سلام دال تاریخ دولوی دال ویگر نخن ظلم خلقلر دولوی وی نخیر وین ظلم خلقلر دولوی چلت اللہ پایمر علیه صلاة و سلام خیرکم لنسائهم خلقا شخولي برغا شخصمنا نتي غلقح برغوشن ألا ومتحا أعلمناها أتخصمنا نسان دولش دولهما شي حق أستنج أو ديو تسار هون دعشا خصم قلش أتخصم حدوز القوش بك إزو ديو حونا حقير قرشا تاني غلقش ليل دولشيك إزو ديو حناق واسطي حونت إباحكان شينا يوحك أي تخطوشوك إزو ديو حو نگا حسن ازو دا دویزل بحاندوش حو تنساني لچ تویرش خلار دا دویرش دات حو دویزل بحاندوش احي چوح يوش خلار دا دویرش دات ازا خز ارسيع داخر دات ارسيع دول داخر حو تنغ وقوش ولش ايوح يوقوش يولش حغيلق تنساني ديكي دوش تنغيلق شويتاني ديكي دوش اخوصم نانا بحاندوش حا دویزل حو پرغط وش اخوصم نانا بحاندوش چووش ولش يشو شخا حو پرغط ولش قيلوش ولش حليلش ولا ها اشت خلر حما تحال احا حيقر ديك الدقايت يشو حوي ديك خلويش وحا حو مصوما ازود اولي اخليش مصوم ازود ديك يخليش مصوم ازود شنقا خلديش حو حين لوش كي يفر خلويش واتا حو تغانا مصر خلديش دو تن تن ديرا تحال حيقر تغورت يقا يحقي تاق تنقى حو حين دو حلغوش يقول شاري خلويش وحا تلت يا پیامبر علیه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه الله شو هو اللي ورقة شين قرآن ديش عمادنا القرآن حيق دا عامش ورقوشون الله هرا وي مسيري تحخل ديشهم دو مسو ديقح مسو نينحخل ديشهم دو هرا الحمد لله ديل قنخ يتمساني سويت عيدل دعدي الله وين تقير ديل قنخ يتمساني قرآن حيق يشيو تشوزام دعيا لوين ديل قنخ يتمساني حيوخش بول نخاق إيل يشوزام دعيا لوين ديل قنخ يتمساني حون حيق شورت جيتشونش يوين تغنى حيق رخوي بحون لوكو لعشورت تليفون يحون انترنت يحون أونلاين يحون مصو آغو حيق آغو يتغنى وروكش حاية تشوحة لا ديوخش عامي شول شوحة تندير تغنى مصو

ليشوا سندر بايمر عليه الصلاة والسلام هوت إحاء ويجج أوسم وين بحشرادو ويبقى تشاج أو ستي سنشنادو هرا هو اللي برجع إذا القرآن شين ديش عامة دنا دا عامة شوارك سلطة على بايمر عليه الصلاة والسلام خيركم من أطعم الطعام ورد السلام هو اللي برجع ومي أو شوارك عوشي إيه أم حشت ويول شوارك لجرجر لون ثاني مرش سلام يقدس وشوارك نار ثاني مرش ورجع ومتها يؤدي القاتش هو خز نيسان جوه غلق لي الدويت بوش بالقاتش حلول كولع مسك نخبو أدي نخبو تان قاتش دوش خلويش هو حط أدلع شوز لا أدلع حي جرجر لو وقدا القرآن شو خوات الله شتلا جرجر لو خوش نجع حي أتو نختار حي شو حشون خواتنا حي يشوش شو خيقش حدا وش بيرش لحنين وش بيرش نيس أنت عبالي شي بيرش نيس أنت عبالي يجري إيش جرجر لونشة حي تقولة حيز وشة خيقات نحقيتشة إقاتشة أستنا غدا يجنب أبيشة خلوية شوها حومي مصول بجري جري هرا هور شاشة دحقتشة ويقع مسار جا خل ديش ترك دوهارا هو تحسمو يش خل ديش دوهايا ويتغنى تحدش حقي دغدي وينيس قوش بات حيق دا خانتو أريات وانا أت الله دالا ويا پیامبر علیه سلامت و سلام خیر و کمبور و این حدالی نخیل داشت ولی حدیش شغل ورگ هر وشون آل ای قوش دیش ای قوش دا خاخوش ای قوش دا لآلوش ای قوش دا نیت قوش ایت ای قایقش دنیان شو عدیق چارخ دول ویا دا لآ قان لش قیمش دینها وین بزرش وای دزرش خیر دوست داشتم شو عتانی تو خل ویا شتى حومي بصول بجيري جيري في رداش الليل وخان شقي ليش وعدي كولو ما يشعل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم أول ونفسي بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Айдин вежри угар халга сайди гэдя шуга веся докаса дела кирс дали дел ялчани мута хилрс аквая пайгамбар алейхи салату ва салам хутба рузба рузбни адяш до шо шадал ибадач кидал ибадач пайгамбар ха амина ва ин алейхи салату ва салам дала дин до синат кай кашра пайгамбар тежбра ил малик до асваш أوس بايومر عليه الصلاة والسلام دليل وين حقيقي نقدق دين تاقة اشتهر خطبة رزبان دينا شن عيد لام زندينا ويدوش دوش الخطبة أوس يقع ويقولش الأوسيكم نفسي العاصية بتقوى الله شو قوسي الدؤس بايومر الدوي عليه الصلاة والسلام أقر حلق شو قوسي الدؤس سي شي ديغي وسي الدوشا Пайман алейхиссалат ва салам. Угар халык шиеди гыди аштак шу гөсе доос дела кирерс. Дали дел ялчани мутахилар су эл дошул хума забриан эл датсвейк. Ишта да эл рахма элик су эл эл датсвейк. Бакала пайман алейхиссалат ва салам. Вейг весят дина. Вейг дух чог ди хар дина. Дали де шиени мутахилиш эл весят дух вейг дина. Масса уман ди адал мутахил. أقص هذا هو من تعدل متأخرش هذا هو من تعدل عيس خلش خلديش دات سوي بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك أقدال ويجا خطر ديش بوغ دوسين شا دوسين دوش الكتاب القرآن هذا هو شنس إيمان دلش هذا هو شنس كرسنال دوش كرسنال دبوغ كده تحديك دختوش قبول صدوش تحدول شنس إيمان دولش إشت بولش بول ناخت تحدول شنس إيمان دولش تحدول شنس كرسنال دياش خيل بولشانا تانا تاء يال خريات سان تاء ديكم خردات سانا دنيا دا خريا إخر تاح سيسا زليبي هم خردات سان بوغ پيامر عليه الصلاة والسلام او سيكم ألشي وسيا دوشا شغ داس مو غير در مسلا شي دوزولي وريلش دوزول شاد عوال شولت إح إش تخلش برتا خلش مسا داس أولوك دوكيز برتا خلش تاق سم خلش إش شي غوق ديلش لدير مخلش مو أول داس شي ديوزولي مسا داس سقط در إش توي پيامر عليه الصلاة والسلام وين سقط ديش تاق ويق دائما بيعنق وسيا دوشاشق ديلخ قيررس

Fakat ata Allah. Yalçan müdahiller dal müdahir uş hiluşun iboğ. Ha yalçan müdavalah tün belgoyon ha dal müdahiller. Vay hor ruzbandinah şeyla masa yerçka busulna mel bolça ho ruzbandina mil vala so vala ki vala samhala oli ta kavayim payamar aleyhissalatu vesselam amin doluştol hutbne usikum olkvay bi takvallah deyla kiriz vesiyat do oli ta ka iza vesiyat vayk payamar hadina du ugar hal dal şahkir bo vayk duqu ayaçka şahkir bo vayk ta ka iza lıdığına sanlergi oğlu çudüyoç takı uğlergi oğlu ardı oğlu şildi eş dağıt suayın uggar halıq sayna idüyüç oğlu sayna bu az mısarına takı uğuşuya deylik yerar xildi eş dukuyga hordiyan bu sobdina çahum sav amina çanhum ne sav lıdığına ça procent ça milimetr nisveli bu sobdak diniyah nisveli veşu ve his düyoş xildi oğlu ayet Peygamber diyor ayet doyu bismillah rahman rahim ya eyyühellezine amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun hay iman dili nah dela qirir şu qir hak maddu şu dala dala ne maloyl busul niş doluş biye şu dallat şun şu ahsameldu sa'ar dallat busul bukhillaş dela qirir şillaş boğu iqdal Kur'an çoğ uggar galde Allah gidon sanzaman çoğ iman ya khil Akıllamaz marhi diyeş, Kur'an diyeşe hoş. Dağı ve çıkılır, konoğlu vokkıl velçi dinin dindir gılvaları. Uğur gıl derlik de onu. Peygamber aleyhissalatu vesselam, stigal ve ekkinç büyüsün. Ve ilimcine hayu çöl büyüs, akı Recep ve tıkay var oğuş büyüsün stigal ve ekkin. Ve düyeş dol teşehud et-tahiyyat. Dalli değil elçen yok ahil, amel doluş. Ve inşallah itlamız, edilin dal, sult yapkı ilamız, ekatçılız, dats din, idisir, gızık oyun. Akı, Peygamber aleyhissalatu vesselam, akı, veyge, stigal ve ekkiz büyüsün, yu letti vahves ne ize, akı, Peygamber vahves, uggır halık. Abu Ceylar, kard büyül belştunak, akı, Abu Bakar, Siddiq, sün dikhil olşul, uggır töl olşul, sün sahabi, ve in üç kez olşul, sahabi, Aqa Hazir on hay Abu Bakr Haydoq taqchu oz Muhammad Düyüch deg alaq Abu Jeylar. Hu Düyüch su elç. Aq wa istigal wa qirsha wa ha wasir sha boqtu elçi. Aq Peygamber sahabi oz Abu Bakr alaq bu doqtu Düyüch bu luqiz. Aq tu izam istigal wa qin wa ha wasir boqmu. Aq izam bu Musa qul dal wa itin wa elçu elç. Iza buqdin wa sholsha. Aq iz إذ تأخذوا بقدوك الشيء سلطة أبو بكر ويبايمر عليه الصلاة والسلام صديق الله تأتي عنك سنة تأخذ أبو بكر صديق السنة تأتي عنك أبو تأخذ ويبايمر عليه الصلاة والسلام إشتا تأخذ ويقى دالة شيخ قير شيء يلشن متأخل تأخذ دالة قير بوش دولشن تأتي عنه بايمر بو عليه الصلاة والسلام تأخذ ترمزي شو حدالين دوش الحديث دو إذا عن أبي أمامة الباهلي بوشول شول شوف صحابي شو حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال دير يلشنو تحر لير عدك يشدو الحج دي شينا خطب دي شير شينا عدك يشدو الحج خطب دي شير شينا فيامر إيل عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا الله ربكم شي ديلا قير لش ويقمسا قدين حد وسيت دوقي فايمر عليه الصلاة والسلام شاي ديلا قير لا شو قالن شو قابش شن دوخر لا توش شن دار مالر شو ديش شن تاقا حسن مسا اغر وي قابش وقديل هور موشين تاق ويليش دال قالنا وعو دال قابش وعو دال تدوغ دلعون قدسي حديثي عما قالر شيك تدوغر شيك دوخر ديق هاي شي لي شا تدوغ دوخر دلوتك تاق شاوك وردين وشو بوخ داقا قدسي حديثة فايمر دال إلر بوش داقا شيك داق باق قاچ بيق شيك شين شا قاچ بلووتك شاوك متوشو إلر دال إشتا فايمر عليه الصلاة والسلام اتقو ربكم شو قلن والشول شون داق مل لاتواش شون مسا آغور دنيان شو داق لاتواش والشول ديلا قيريل شو وصلو خمسكم خلامز ديلا شين دال فرزين تدلين دولش دول اوغر لغر بار ميع فرز لامش دو دوتش فايمر تهيان سنة شدوين مخار وصومو شهركم
Шайндал, Фарзбент, Эбелин Бош.

رمضان بوتمار قابلش وأدو زكاة أموالكم شي دخنخ شين دال دل دل شل دخنخ أخش دلا بوخش دلا دشي دتي دلا قيدول يوخ يتر ليل واش مسلا حي كرا دوش دل ريت دلا يلت دلا حي بنش دلا دال هور شيشينا بلغل دين زكت شدو قوين شين دل دل شل شي دهند إر زكاة بولش وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم شين دالت إهتين بولش بول شيخ بولش بول أمراءكم شي كيغل دياش بول شي كيغل خوي بوي بلغ دي سان مت أخلش بوخ وي بايمر عليه الصلاة والسلام تأقى دال شون كياتشين يول شول ستيغلاني لاتني بارميع يقي يول شول يلس مني نشك دشو دغ حيلاح ديلغ قيار شوي خلامز ويديش وغرلغر بارميع خلامز ويديش رمضان بوت مكشلي تقابي شول شو رمضان بوت ويقابش أقا زك دعدل شوي زك دعدل رأوغر أدمنا شيطن وأوغر وسوس ديش خلدل شدل هم دو إذا شيطن وحيد عصد ليوش حيوك بعلمي تسكل ليوش حيوك بيسل ليوش أقا زك دعدل حيت إخوة تينو شول مسلا بوسوك ديني عبوغس تاني حصل لش تبوغ تاني أقا همنا تبوغ إخوة تينا مسلا تغنى يرت يرتع يرت داو رايون يا رايون داو مخكا تاقا مخك داو بوصل بأولش تاقا شوسان شوت لامز ديش اشتن ديل تاقوياش بايمر بقوياش شوك لامز دي مرقاب تاقا عيس مخيل ومش مليل دي بوخ شو قاي قن بيش وولش ولو شون تغويتين وولشون كيوغل خوشون وين وقيتين دالا ديل يلشنو دال وين وقيتين يلشنو واتيعو أمراءكم بوخ ويق شايت اغيتين بلغ دايش متاخلش أقا يلس من ينش غوردو شو بوخ شو عيس خلام غوردات بوخ دالا عيس خلا ديلغ تقيرا لامز اشتداح تاق مارغة تقابا زكاة داتلاح شايت اغي تين تاق بوصل كورتي عبولشان شو عيس خلا مسلا تاق شو يلس من ينش غوردو تاق قمت بوخ بايومر دال قران شو عبودا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هاي إيمان دلناخ منش بو إيمان دلناخ ويدق ديل سعووي ديل يلش بقوي عليه الصلاة والسلام إيمان ديل نقوي ديل تأتين مليك تأتين جيني أشتا تأتين إلشار شاشتا تأق دوغن دوش القيمة دين أختيشار سا تأق دال ديل قل ديك هو مسا قل ليل شو القل ديل يرخلر تيش دوي تأق إيمان ديل ناق دوي ويك قيق دال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هاي إيمان ديل ناق هورنجي شيشي ديغ على دوغ حيق باق إدال هورنگی شک شک باقی دال شین متأخلش اطیعوا الله شین متأخلش دال و اطیعوا الرسول دل یلچن متأخلش و اولی الامر منکم هیت پایمر حدیثی عوی مالر شوخ بولش بوسل بق بولش شنت احیتین بولش بول بلغ دی کیگل خوشن متأخلش فا ان تنازعتم فی شئین فردو الى الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا نقصن هاي بوصل ناخ شين يقع قوس من هم ديلق شن يقع تام شابق وبوخ ها ها حبق وات سبق وبوخ وخوا تاقا قيس قوس في الله شيء أشهد يا دال بوخ ويق تنجوب ميشا عدو شن هقين دوچن تاقا تيركل دي عار تانا غوة تبوخ تانا سودي غوة تبوخ تانا تاقا پبنديتسكي رزبورك شياش ناخلق وين تاق ببنياتهم أولتنا هو أولتنا يا وري وريش أول صار هو أول ساعتي هو تباه هو خسدي هو تباه ديلي دولش ديل يلشنا دولش أي قرآن يدولش ديل يلشنا شريعة يدولش حوصلش شو بق ملو خارت ملو شو نقصن دع دلاح ديلس إيمان دلنا قيمة دينس إيمان دلنا شو بوصل نش دلاح شريعة عشان يقع دوش لهم قص ديتلش أقا إذا شن ديك دوشن دال جرجعت إحيي بيرك تي خيريشن كنا شريعة عش قصديتا دال القرآن آية يا أيها الذين آمنوا بوش وجه إيمان دين ناخ الله قيقشلوش آية شينا متأخلرتا شي يلشنا متأخلرتا شين تهوتين والشلو كيغل هو مخ كيغل هو أقا يرت كيغل هو ريون كيغل هو

الحمد لله الحجم لا مز يا عمو أنا كده في عبادة شديا شوي دات يقول ديتر إزر زميلي أن راز خزا غزا وين أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أقر على قيمتنا حيسب دي عندك دالة لا مز دوشن ألق بايمر لا مز مكش خلي لا مز ديك دين خلي جماعة يعديش يسر در ركوع سجود قراءة لرديش أحن دما ديزر الدين ولاح قيو العمل

0: ali amha lamaz hoçta diyaş qiraat ya ledirlo yaş ruku ya sujud ya ledirlo yaş avrat da qolar ya taq yetser ya qidol jumant ya jamaat ya sadar ya ledirlo yaş alamaz teplep adinah meldik khilla haqiyul amalş hoç o marnish qobş khilla hoç o zakat shlush khilla hol batta umrati hajsa yoç khilla فسد سائر عمالي يريك عمل قل يا لقن يغن يقن أل پراورك سياش داق أزور بوخو لا مزيحو نسفر غالشي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دا القرآن شعبو إلا مز دم ديز لا مزيح والشنة أس لا مزوح وقتوحون إرش بلغخ غوش بلغخ عيش بلغخ حلر وعون حدال لروقو لا مزبحن دوش أعديش دوش دول Aqi lamaz ya samu ye Ho magic cho lamaz dash Magic ye wo cho lamaz dash Ho khil chi Qidul hum dal shah Dat haq shan dani sir du boq Ha mili aner khiru ho Aligar khiru boq da Ciza Had had ha Oyla Ha sin tiyam Ho sin tiyam ye wolsh Ha aqi nasra eni Meyallik tayir yu boq dal ha Ha dag cho boq bol Yu chun mol chun Rizqan ha sin tiyam Sin gattam balah O sin gattam na Qodi du shahun حور لامز حور لامز داش ولاح فهو في ذمة الله دال عنا ليك الآخر وهو دال عالش وش دال لرويش دال ليل وش خروه مسا هو أنت ياه تاش تا حب حور لامز يا مسلا هو قط تا تا تا مسكينش تا هون أولوك أولش أرقل سياش بوش أسو بوش دوش جيت ما أرش خيوكش بوش تا مسكنا بوك حبوش أسو أرق يا رشقة جيت ما أرش خيوكش رشقة تا أرقل سياش ما تا تا مسكنا بوك Und er hat sich ein Milwara, er hat Bauset zu Bosch, weil er jürt hat, اق اتخ ات حبيل بالجوين ايش ياش غيب نيش باش حقبوري اق عن شي حوتشق دول هاش اتس اق شي جوين ايش توسي ماج شو دبي ايش بوش شي تبر شرك شو يتي مال دوش اقل يوش اق ايش بيلوش اق حمت كيس ايش شي اها حمت كيس يوتي اذا دالوت وهبيش مال دوجي حق ال شتر كيرت ياش اح حيغم تبعش ديس دوتي وهبيش تعبول وهبيش شي Planiol, Shay Ach Chatlush, Shay Tans Petlush, Taka Bolaboich, Arbe Alilosh Bush, Taka Bat Hara, Aka Saga Hil, Hinsam Tadik Gushbatish, Kaila Hirbu, Hil Kidar Saga Uzingal Hidir, Tatunder, Utag is Datalatit, Majdig, Maladioj, Kegi Nish Shabig, Way Ara Doyla, Hora Moshesh, Erikat Adult, Erikat Duch, Howl, Hiram Be Bus, Hula Mazia, Mila Howl. طريقة دي توقع ملخو أستاذ ويت ميكروفونيو هر ماجيك دو حق جوع لبوي ماجيك عباس تاق ديس طريقة وي أستاذ وي كوبيغنا آل تاق وغبستي سيسة دليت تاق دي حيغم كيجي چارن تاق كيجي نش قاچ بيسان دوغوني قاچ أولي تنا قاچ دالوش تغل چي موزغي يس خل چي أوز موزغن چو دغا دو دي إبليس چو توي تاق غلواق قال إيمان شاعة غدويلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم آمين
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كل عامة آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: سنمضي بدربك يا أبي بثباتي فأنت لنا كالنور في الظلمات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.